بذا الرحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثج وألسنة الملائكة بتبشير العالمين تعد سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله.

على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشارقة لها في هذا سمات الممدود فحضر

بعد الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود. انفلق سبل الكمال من النور النمود وبرز الحامد المحمود مضينا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم.